امزون المريدوانا نعملو بتيزيوني سابيش تلحات الزادو عشتينا مشاسيوني لا تعف الملك فيرتو وبت الى نتعانا النسا داقشين لينا علينا